0: Rao, la cabra, el zorro.
1: يا بي في المشاكل ولاد الزنقة، ما تعرف اللي كاين، لا نهضرو بزاف. اه